شوف اللي كذا ما تيجي ما تجلس هذي كذا ما تجلس الصبح شوف بس ما نقول شيء ما غير كنا بنقول رأسي نسمع شو الموريتانيا ويجي العام بس لقيزين رغدي عكير واحد

كان اقول لك شيء نسمي الشير موريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد

كنا كنقولوا هادشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين، راه غادي يعطيو واحد

شوف لك اللي كلمه تي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي دمت سيتي